أصل محرم من يوم ما خلق الطفل، وتقول ستي في الأصل أصل قطع زي ما انقطع هالواد.

أصل معها من يوم ما خلق الطفل وتقول ستي في القصر أصل انقطع زي ما انقطع الواد مرة من المطر بيجي المطر بتقول ستي يا كريم ويضل لازقنا الطفل.